نفسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربكم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات،
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتمم

الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
4: نعم، عن بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس.
3: نعم.
4: فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى لي ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عند بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
5: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
6: راسلنا مشايخ بدال الإفتاء، راسوا مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا، شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات 6، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد ركز عليها وذكرها 2 تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصر المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث إن تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
5: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج

وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الرسول: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما

أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

يكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر.

الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمُ

ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب